أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في هذه الحلقة نستحضر ذكرى حدث غير مجرى التاريخ الإنساني، وهو القصف الذري الذي استهدف مدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945.
1: خلفت تلك المأساة أثارا عميقة في نفوس الملايين، وأصبحت المدينتان رمزا عالميا لمعاناة الحرب، وفي نفس الوقت أصبحت المدينتان تمثلان رمزا للأمل في بناء عالم يسوده السلام.
0: فرغم الدمار الهائل الذي شهدته هيروشيما وناغاساكي، فقد نهضت المدينتان من بين الأنقاض لتحمل رسالة إنسانية سامية إلى العالم. ومن بين أهم الوسائل التي ساهمت في إيصال هذه الرسالة كانت الموسيقى، ذلك الفن العالمي القادر على تجاوز الحدود واللغات والثقافات.

0: هذه المقطوعة التي نستمع إليها هي أداتشيو للمؤلف وولفغانغ أماديوس موزارت، وهي من أداء عازف البيانو الكبير بيتر زيركين. عزفها على بيانو أكيكو، وهو بيانو نجا من الدمار جراء القصف الذري على هيروشيما.
1: صنع هذا البيانو في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي، وبعدها تم نقله إلى اليابان ليشهد القصف الذري على هيروشيما في عام 1945، ويطلق عليه اسم بيانو أكيكو لأنه كان يخص كاواموتو أكيكو، وهي فتاة عاشت في هيروشيما وتعرضت للانفجار الناجم عن القنبلة الذرية، وتوفيت متأثرة بجراحها في اليوم التالي عن عمر ناهز 19 عاما.
2: حرم القصف البيانو من أنامل عازفته، وظل مركونا في إحدى زوايا غرف منزل والدي أكيكو لسنوات طوال دون أن يمسه أحد. ويحتوي البيانو على علامات وندوب في جميع أنحاء سطحه، وتعلق شظايا زجاجية على جانبه، وهذه الندوب والخدوش والبقايا الزجاجية كلها تخبرنا عن مدى هول وضخامة الانفجار.
0: وقبل سنوات عملت مجموعة من الأشخاص على ترميم هذا البيانو وإعادة الحياة إليه، وقد استخدم قبل بضع سنوات في عزف المقطوعة التي نستمع إليها خلال فعالية أقيمت في مدينة هيروشيما لأحياء ذكرى مأساة القصف الذري.

0: منحت الموسيقى الناجين وأبناء الأجيال اللاحقة وسيلة للتعبير عن الألم والأمل معا، وساعدت في نقل قصص هيروشيما وناغاساكي إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن تذكر الماضي يجب أن يكون دافعا لبناء مستقبل أكثر أمنا وإنسانية.
1: وعلى مدى العقود التي تلت القصف، لعبت الموسيقى دورا محوريا في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المدينتين لإحياء ذكرى الضحايا وتعزيز ثقافة السلام.
2: فمن حفلات الأوركسترا والجوقات الغنائية إلى المهرجانات الدولية والعروض التذكارية في حدائق السلام في المدينتين، أصبحت الألحان والأغاني لغة مشتركة تدعو إلى الحوار والتفاهم ونبذ العنف.
0: صدرت العديد من الأغاني التي تتحدث عن الحرب والسلام، وحتى الجيل الذي لم يعش الحرب في اليابان يدرك أهوال الحرب وما تسببه من مآس وآلام وندوب تدوم لعقود.
1: لنستمع لأغنية بعنوان سينسو شيراناي كودوموتاتشي، أي أطفال لا يعرفون الحرب، من أداء فريق جيروزو الذي قدم الأغنية لأول مرة قبل أكثر من 50 عاما. وتقول كلمات أول مقطع منها:
2: ولدنا بعد انتهاء الحرب ونشأنا دون أن نعرف الحرب، كبرنا وبدأنا نمشي ونحن نردد أغاني السلام، تذكروا أسماءنا، نحن أطفال لا نعرف الحرب.

0: رغم إجراء العديد من المنظمات تحقيقات منذ القصف الذري، لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير مؤكد، لكن تشير تقديرات مدينة هيروشيما إلى أن حوالي 140 ألف شخص لقوا حتفهم بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول عام 1945 في المدينة جراء القصف الذري.
1: بينما تشير تقديرات مدينة ناغاساكي إلى أن عدد الضحايا فيها تجاوز 70 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام، غير أن هذا العدد استمر في الارتفاع على مر السنوات بسبب الأثار

0: الآثار طويلة الأمد للإشعاع، فضلاً عن الوفيات الأخرى المرتبطة بالقصف الذري.
1: الدمار أيضاً طال جميع أنحاء المدينتين، ولكن من رحم المعاناة والمأساة يولد الأمل. ففي مدينة ناجاساكي كانت هناك شجرتا كافور ياباني يعتقد أن عمرهما يزيد عن 500 عام، تقعان على بعد نحو 800 متر من مركز الانفجار الذري.
2: في صباح التاسع من أغسطس آب عام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية فوق مدينة ناجاساكي، وخلال ثوان معدودة تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض، وفقد آلاف الأشخاص حياتهم بسبب الانفجار والحرارة والإشعاع.
0: وتضررت شجرة الكافور بشدة، فتشققت جذوعهما واحترقت أغصانهما بفعل الحرارة والإشعاع، وظن الجميع أنهما لن تصمدا طويلا.
1: لكن بعد سنوات قليلة من القصف بدأت براعم خضراء جديدة بالظهور من الجذوع المتفحمة، وعادت الشجرتان إلى الحياة تدريجيا متحديتين الدمار الذي أحاط بهما.
2: أصبحت شجرة الكافور كوسونوكي باليابانية رمزا للأمل لسكان ناجاساكي، ودليلا على أن الحياة قادرة على النهوض حتى بعد أكثر الكوارث قسوة.
0: بعد عقود من المأساة، استلهم الفنان الياباني الشهير فوكوياما ماساهارو وهو من أبناء ناجاساكي قصة هاتين الشجرتين، وكتب أغنية بعنوان كوسونوكي تحمل كلماتها رسالة صمود وقوة، وتدعو الأجيال الجديدة إلى تذكر التاريخ والحفاظ على السلام حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. لنستمع إلى أغنية كوسونوكي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز سليم السراي من العراق، كتب فيها:
1: بردا وسلاما على اليابان جميعا، أتمنى السلامة للجميع في محافظة كوموموتو منطقة كيوشو. أصلي من أجل

0: سلامة الجميع، وأتمنى أن يكون الجميع في أمان.
1: شكرا لك صديقنا العزيز سليم على هذه الكلمات، ودعاؤنا للناس في كوماموتو.

0: الرسالة التالية من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: تعزينا لليابان في ضحايا زلزال منطقة كيوشو، ونتضامن مع أقارب الموتى ومع اليابان عموما في هذه الفاجعة، وحقيقة نرغب وودنا ووددنا لو بيدنا تقديم أي شيء للمساعدة في هذه المحنة. ومع هذا فإننا نتوقع ومتفائلون بأن اليابان حكومة وشعبا ستتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، ونترقب عنكم الأخبار بالتعافي.
2: شكرا صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والكلمات الطيبة، وكلنا أمل بتعافي المناطق المتضررة بسرعة.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس كتب فيها مساهمة بعنوان مستقبل تصنعه الشمس وتزهره الطبيعة، جاء فيها:
1: ازرعوا الألواح الشمسية في كل مكان، فوق أسطح المنازل وعلى المدارس والمستشفيات والمصانع وفي المزارع ومواقف السيارات وحتى في الأراضي غير المستغلة، فكل لوح شمسي يركب اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقلالا في مجال الطاقة، واستثمار حقيقي في حياة أفضل للأجيال القادمة.
2: يتابع صديقنا: إن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يعني إنتاج الكهرباء فحسب، بل يعني أيضا تعزيز الأمن المائي، لأن محطات الضخ والتحلية والري تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، وكلما توفرت كهرباء نظيفة ومستقرة أصبح توفير المياه أكثر سهولة واستدامة.
0: يتابع الصديق عمر: وفي زمن تتزايد فيه المخاوف من تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود والانقطاعات الكهربائية، أصبحت الطاقة الشمسية خياراً استراتيجياً لا مجرد بديل، فهي تقلل من التلوث وتحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفر فرص عمل جديدة، وتخفف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالاً.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ولا يكتمل الحديث عن زراعة الألواح الشمسية وحماية كوكبنا بالطاقة النظيفة وحدها، بل لابد أن يرافقها مشروع واسع لغراسة الأشجار في كل مكان، فالشجرة رئة الأرض، تمنحنا الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، وتلطف حرارة الجو، وتحمي التربة، وتوفر الظل، وتمنح البيئة جمالا وحياة.
2: يختم صديقنا عمر: فلنجعل من أشعة الشمس شريكاً دائماً في حياتنا، ومن غرس الأشجار ثقافة راسخة في مجتمعاتنا، فالشمس هبة من الله، والأرض أمانة بين أيدينا، وأعظم الهدايا هي تلك التي نحسن استثمارها ونحافظ عليها، لنورث الأجيال القادمة وطناً أخضراً وسماءً صافية ومستقبلاً يفيض بالأمل.
0: شكرا صديقنا عمر على هذه المساهمة القيمة، وتحية طيبة لك، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن الجزائر بو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون

0: حكيمة البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
2: ومحمد مقبل.
3: في هذه الحلقة نستحضر ذكرى حدث غير مجرى التاريخ الإنساني، وهو القصف الذري الذي استهدف مدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945.
1: خلفت تلك المأساة أثارا عميقة في نفوس الملايين، وأصبحت المدينتان رمزا عالميا لمعاناة الحرب، وفي نفس الوقت أصبحت المدينتان تمثلان رمزا للأمل في بناء عالم يسوده السلام.
4: فرغم الدمار الهائل الذي شهدته هيروشيما وناغاساكي، فقد نهضت المدينتان من بين الأنقاض لتحمل رسالة إنسانية سامية إلى العالم، ومن بين أهم الوسائل التي ساهمت في إيصال هذه الرسالة كانت الموسيقى، ذلك الفن العالمي القادر على تجاوز الحدود واللغات والثقافات.

0: هذه المقطوعة التي نستمع إليها هي أداتشيو للمؤلف وولفغانغ أماديوس موزارت، وهي من أداء عازف البيانو الكبير بيتر زيركين. عزفها على بيانو أكيكو، وهو بيانو نجا من الدمار جراء القصف الذري على هيروشيما.
1: صنع هذا البيانو في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي، وبعدها تم نقله إلى اليابان ليشهد القصف الذري على هيروشيما في عام 1945، ويطلق عليه اسم بيانو أكيكو لأنه كان يخص كاواموتو أكيكو، وهي فتاة عاشت في هيروشيما وتعرضت للانفجار الناجم عن القنبلة الذرية، وتوفيت متأثرة بجراحها في اليوم التالي عن عمر ناهز 19 عاما.
2: حرم القصف البيانو من أنامل عازفته، وظل مركونا في إحدى زوايا غرف منزل والدي أكيكو لسنوات طوال دون أن يمسه أحد. ويحتوي البيانو على علامات وندوب في جميع أنحاء سطحه، وتعلق شظايا زجاجية على جانبه، وهذه الندوب والخدوش والبقايا الزجاجية كلها تخبرنا عن مدى هول وضخامة الانفجار.
0: وقبل سنوات عملت مجموعة من الأشخاص على ترميم هذا البيانو وإعادة الحياة إليه، وقد استخدم قبل بضع سنوات في عزف المقطوعة التي نستمع إليها خلال فعالية أقيمت في مدينة هيروشيما لأحياء ذكرى مأساة القصف الذري.

0: منحت الموسيقى الناجين وأبناء الأجيال اللاحقة وسيلة للتعبير عن الألم والأمل معا، وساعدت في نقل قصص هيروشيما وناغاساكي إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن تذكر الماضي يجب أن يكون دافعا لبناء مستقبل أكثر أمنا وإنسانية.
1: وعلى مدى العقود التي تلت القصف، لعبت الموسيقى دورا محوريا في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المدينتين لإحياء ذكرى الضحايا وتعزيز ثقافة السلام.
2: فمن حفلات الأوركسترا والجوقات الغنائية إلى المهرجانات الدولية والعروض التذكارية في حدائق السلام في المدينتين، أصبحت الألحان والأغاني لغة مشتركة تدعو إلى الحوار والتفاهم ونبذ العنف.
0: صدرت العديد من الأغاني التي تتحدث عن الحرب والسلام، وحتى الجيل الذي لم يعش الحرب في اليابان يدرك أهوال الحرب وما تسببه من مآس وآلام وندوب تدوم لعقود.
1: لنستمع لأغنية بعنوان سينسو شيراناي كودوموتاتشي، أي أطفال لا يعرفون الحرب، من أداء فريق جيروزو الذي قدم الأغنية لأول مرة قبل أكثر من 50 عاما. وتقول كلمات أول مقطع منها:
2: ولدنا بعد انتهاء الحرب ونشأنا دون أن نعرف الحرب، كبرنا وبدأنا نمشي ونحن نردد أغاني السلام، تذكروا أسماءنا، نحن أطفال لا نعرف الحرب.

0: رغم إجراء العديد من المنظمات تحقيقات منذ القصف الذري، لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير مؤكد، لكن تشير تقديرات مدينة هيروشيما إلى أن حوالي 140 ألف شخص لقوا حتفهم بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول عام 1945 في المدينة جراء القصف الذري.
1: بينما تشير تقديرات مدينة ناغاساكي إلى أن عدد الضحايا فيها تجاوز 70 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام، غير أن هذا العدد استمر في الارتفاع على مر السنوات بسبب الآثار طويلة الأمد للإشعاع، فضلاً عن الوفيات الأخرى المرتبطة بالقصف الذري.
2: الدمار أيضاً طال جميع أنحاء المدينتين، ولكن من رحم المعاناة والمأساة يولد الأمل. ففي مدينة ناغاساكي كانت هناك شجرتا كافور ياباني يعتقد أن عمرهما يزيد عن 500 عام، تقعان على بعد نحو 800 متر من مركز الانفجار الذري.
0: في صباح 9 أغسطس آب عام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية فوق مدينة ناغاساكي، وخلال ثوان معدودة تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض، وفقد آلاف الأشخاص حياتهم بسبب الانفجار والحرارة والإشعاع.
1: وتضررت شجرة الكافور بشدة، فتشققت جذوعهما واحترقت أغصانهما بفعل الحرارة والإشعاع، وظن الجميع أنهما لن تصمدا طويلا.
2: لكن بعد سنوات قليلة من القصف بدأت براعم خضراء جديدة بالظهور من الجذوع المتفحمة، وعادت الشجرتان إلى الحياة تدريجيا متحديتين الدمار الذي أحاط بهما.
0: أصبحت شجرة الكافور كوسونوكي باليابانية رمزاً للأمل لسكان ناغاساكي، ودليلاً على أن الحياة قادرة على النهوض حتى بعد أكثر الكوارث قسوة.
1: بعد عقود من المأساة، استلهم الفنان الياباني الشهير فوكوياما ماساهارو وهو من أبناء ناغاساكي قصة هاتين الشجرتين، وكتب أغنية بعنوان كوسونوكي تحمل كلماتها رسالة صمود وقوة، وتدعو الأجيال الجديدة إلى تذكر التاريخ والحفاظ على السلام حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. لنستمع إلى أغنية كوسونوكي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز سليم السراي من العراق، كتب فيها:
1: بردا وسلاما على اليابان جميعا، أتمنى السلامة للجميع في محافظة كوموموتو منطقة كيوشو، أصلي من أجل سلامة الجميع وأتمنى أن يكون الجميع في أمان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز سليم على هذه الكلمات، ودعاؤنا للناس في كوموموتو.

0: الرسالة التالية من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: تعزينا لليابان في ضحايا زلزال منطقة كيوشو، ونتضامن مع أقارب الموتى ومع اليابان عموما في هذه الفاجعة، وحقيقة نرغب وودنا ووددنا لو بيدنا تقديم أي شيء للمساعدة في هذه المحنة. ومع هذا فإننا نتوقع ومتفائلون بأن اليابان حكومة وشعبا ستتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، ونترقب عنكم الأخبار بالتعافي.
2: شكرا صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والكلمات الطيبة، وكلنا أمل بتعافي المناطق المتضررة بسرعة.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس كتب فيها مساهمة بعنوان مستقبل تصنعه الشمس وتزهره الطبيعة، جاء فيها:
1: ازرعوا الألواح الشمسية في كل مكان، فوق أسطح المنازل وعلى المدارس والمستشفيات والمصانع وفي المزارع ومواقف السيارات وحتى في الأراضي غير المستغلة، فكل لوح شمسي يركب اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقلالا في مجال الطاقة، واستثمار حقيقي في حياة أفضل للأجيال القادمة.
2: يتابع صديقنا: إن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يعني إنتاج الكهرباء فحسب، بل يعني أيضا تعزيز الأمن المائي، لأن محطات الضخ والتحلية والري تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، وكلما توفرت كهرباء نظيفة ومستقرة أصبح توفير المياه أكثر سهولة واستدامة.
0: يتابع الصديق عمر: وفي زمن تتزايد فيه المخاوف من تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود والانقطاعات الكهربائية، أصبحت الطاقة الشمسية خياراً استراتيجياً لا مجرد بديل، فهي تقلل من التلوث وتحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفر فرص عمل جديدة، وتخفف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالاً.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ولا يكتمل الحديث عن زراعة الألواح الشمسية وحماية كوكبنا بالطاقة النظيفة وحدها، بل لابد أن يرافقها مشروع واسع لغراسة الأشجار في كل مكان، فالشجرة رئة الأرض، تمنحنا الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، وتلطف حرارة الجو وتحمي التربة وتوفر الظل وتمنح البيئة جمالا وحياة.
2: يختم صديقنا عمر: فلنجعل من أشعة الشمس شريكاً دائماً في حياتنا، ومن غرس الأشجار ثقافة راسخة في مجتمعاتنا، فالشمس هبة من الله، والأرض أمانة بين أيدينا، وأعظم الهدايا هي تلك التي نحسن استثمارها ونحافظ عليها، لنورث الأجيال القادمة وطناً أخضراً وسماءً صافية ومستقبلاً يفيض بالأمل.
0: شكرا صديقنا عمر على هذه المساهمة القيمة، وتحية طيبة لك، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن الجزائر بو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في هذه الحلقة نستحضر ذكرى حدث غير

0: يرى مجرى التاريخ الإنسانية، وهو القصف الذري الذي استهدف مدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945.
1: خلفت تلك المأساة آثارا عميقة في نفوس الملايين، وأصبحت المدينتان رمزا عالميا لمعاناة الحرب، وفي نفس الوقت أصبحت المدينتان تمثلان رمزا للأمل في بناء عالم يسوده السلام.
2: فرغم الدمار الهائل الذي شهدته هيروشيما وناغاساكي، فقد نهضت المدينتان من بين الأنقاض لتحمل رسالة إنسانية سامية إلى العالم، ومن بين أهم الوسائل التي ساهمت في إيصال هذه الرسالة كانت الموسيقى، ذلك الفن العالمي القادر على تجاوز الحدود واللغات والثقافات.

0: هذه المقطوعة التي نستمع إليها هي أداتشيو للمؤلف وولفغانغ أماديوس موزارت، وهي من أداء عازف البيانو الكبير بيتر زيركين. عزفها على بيانو أكيكو، وهو بيانو نجا من الدمار جراء القصف الذري على هيروشيما.
1: صنع هذا البيانو في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي، وبعدها تم نقله إلى اليابان ليشهد القصف الذري على هيروشيما في عام 1945، ويطلق عليه اسم بيانو أكيكو لأنه كان يخص كاواموتو أكيكو، وهي فتاة عاشت في هيروشيما وتعرضت للانفجار الناجم عن القنبلة الذرية، وتوفيت متأثرة بجراحها في اليوم التالي عن عمر ناهز 19 عاما.
2: حرم القصف البيانو من أنامل عازفته، وظل مركونا في إحدى زوايا غرف منزل والدي أكيكو لسنوات طوال دون أن يمسه أحد. ويحتوي البيانو على علامات وندوب في جميع أنحاء سطحه، وتعلق شظايا زجاجية على جانبه، وهذه الندوب والخدوش والبقايا الزجاجية كلها تخبرنا عن مدى هول وضخامة الانفجار.
0: وقبل سنوات عملت مجموعة من الأشخاص على ترميم هذا البيانو وإعادة الحياة إليه، وقد استخدم قبل بضع سنوات في عزف المقطوعة التي نستمع إليها خلال فعالية أقيمت في مدينة هيروشيما لأحياء ذكرى مأساة القصف الذري.

0: منحت الموسيقى الناجين وأبناء الأجيال اللاحقة وسيلة للتعبير عن الألم والأمل معا، وساعدت في نقل قصص هيروشيما وناغاساكي إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن تذكر الماضي يجب أن يكون دافعا لبناء مستقبل أكثر أمنا وإنسانية.
1: وعلى مدى العقود التي تلت القصف، لعبت الموسيقى دورا محوريا في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المدينتين لإحياء ذكرى الضحايا وتعزيز ثقافة السلام.
2: فمن حفلات الأوركسترا والجوقات الغنائية إلى المهرجانات الدولية والعروض التذكارية في حدائق السلام في المدينتين، أصبحت الألحان والأغاني لغة مشتركة تدعو إلى الحوار والتفاهم ونبذ العنف.
0: صدرت العديد من الأغاني التي تتحدث عن الحرب والسلام، وحتى الجيل الذي لم يعش الحرب في اليابان يدرك أهوال الحرب وما تسببه من مآس وآلام وندوب تدوم لعقود.
1: لنستمع لأغنية بعنوان سينسو شيراناي كودوموتاتشي، أي أطفال لا يعرفون الحرب، من أداء فريق جيروزو الذي قدم الأغنية لأول مرة قبل أكثر من 50 عاما. وتقول كلمات أول مقطع منها:
2: ولدنا بعد انتهاء الحرب ونشأنا دون أن نعرف الحرب، كبرنا وبدأنا نمشي ونحن نردد أغاني السلام، تذكروا أسماءنا، نحن أطفال لا نعرف الحرب.

0: رغم إجراء العديد من المنظمات تحقيقات منذ القصف الذري، لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير مؤكد، لكن تشير تقديرات مدينة هيروشيما إلى أن حوالي 140 ألف شخص لقوا حتفهم بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول عام 1945 في المدينة جراء القصف الذري.
1: بينما تشير تقديرات مدينة ناغاساكي إلى أن عدد الضحايا فيها تجاوز 70 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام، غير أن هذا العدد استمر في الارتفاع على مر السنوات بسبب الآثار طويلة الأمد للإشعاع، فضلاً عن الوفيات الأخرى المرتبطة بالقصف الذري.
2: الدمار أيضاً طال جميع أنحاء المدينتين، ولكن من رحم المعاناة والمأساة يولد الأمل. ففي مدينة ناغاساكي كانت هناك شجرتا كافور ياباني يعتقد أن عمرهما يزيد عن 500 عام، تقعان على بعد نحو 800 متر من مركز الانفجار الذري.
0: في صباح التاسع من أغسطس آب عام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية فوق مدينة ناغاساكي، وخلال ثوان معدودة تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض، وفقد آلاف الأشخاص حياتهم بسبب الانفجار والحرارة والإشعاع.
1: وتضررت شجرة الكافور بشدة، فتشققت جذوعهما واحترقت أغصانهما بفعل الحرارة والإشعاع، وظن الجميع أنهما لن تصمد طويلا.
2: لكن بعد سنوات قليلة من القصف بدأت براعم خضراء جديدة بالظهور من الجذوع المتفحمة، وعادت الشجرتان إلى الحياة تدريجيا متحديتين الدمار الذي أحاط بهما.
0: أصبحت شجرة الكافور كوسونوكي باليابانية رمزا للأمل لسكان ناغاساكي، ودليلا على أن الحياة قادرة على النهوض حتى بعد أكثر الكوارث قسوة.
1: بعد عقود من المأساة، استلهم الفنان الياباني الشهير فوكوياما ماساهارو وهو من أبناء ناغاساكي قصة هاتين الشجرتين، وكتب أغنية بعنوان كوسونوكي تحمل كلماتها رسالة صمود وقوة، وتدعو الأجيال الجديدة إلى تذكر التاريخ والحفاظ على السلام حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. لنستمع إلى أغنية كوسونوكي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز سليم السراي من العراق، كتب فيها:
1: بردا وسلاما على اليابان جميعا، أتمنى السلامة للجميع في محافظة كوموموتو منطقة كيوشو، أصلي من أجل سلامة الجميع وأتمنى أن يكون الجميع في أمان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز سليم على هذه الكلمات، ودعاؤنا للناس في كوموموتو.

0: الرسالة التالية من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: تعزينا لليابان في ضحايا زلزال منطقة كيوشو، ونتضامن مع أقارب الموتى ومع اليابان عموما في هذه الفاجعة. وحقيقة نرغب وودنا ووددنا لو بيدنا تقديم أي شيء للمساعدة في هذه المحنة. ومع هذا فإننا نتوقع ومتفائلون بأن اليابان حكومة وشعبا ستتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، ونترقب عنكم الأخبار بالتعافي.
2: شكرا صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والكلمات الطيبة، وكلنا أمل بتعافي المناطق المتضررة بسرعة.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس كتب فيها مساهمة بعنوان مستقبل تصنعه الشمس وتزهره الطبيعة، جاء فيها:
1: ازرعوا الألواح الشمسية في كل مكان، فوق أسطح المنازل وعلى المدارس والمستشفيات والمصانع وفي المزارع ومواقف السيارات وحتى في الأراضي غير المستغلة، فكل لوح شمسي يركب اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقلالا في مجال الطاقة، واستثمار حقيقي في حياة أفضل للأجيال القادمة.
2: يتابع صديقنا: إن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يعني إنتاج الكهرباء فحسب، بل يعني أيضا تعزيز الأمن المائي، لأن محطات الضخ والتحلية والري تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، وكلما توفرت كهرباء نظيفة ومستقرة أصبح توفير المياه أكثر سهولة واستدامة.
0: يتابع الصديق عمر: وفي زمن تتزايد فيه المخاوف من تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود والانقطاعات الكهربائية، أصبحت الطاقة الشمسية خياراً استراتيجياً لا مجرد بديل، فهي تقلل من التلوث وتحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفر فرص عمل جديدة، وتخفف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالاً.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ولا يكتمل الحديث عن زراعة الألواح الشمسية وحماية كوكبنا بالطاقة النظيفة وحدها، بل لابد أن يرافقها مشروع واسع لغراسة الأشجار في كل مكان، فالشجرة رئة الأرض، تمنحنا الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، وتلطف حرارة الجو وتحمي التربة وتوفر الظل وتمنح البيئة جمالا وحياة.
2: يختم صديقنا عمر: فلنجعل من أشعة الشمس شريكاً دائماً في حياتنا، ومن غرس الأشجار ثقافة راسخة في مجتمعاتنا، فالشمس هبة من الله، والأرض أمانة بين أيدينا، وأعظم الهدايا هي تلك التي نحسن استثمارها ونحافظ عليها، لنورث الأجيال القادمة وطناً أخضراً وسماءً صافية ومستقبلاً يفيض بالأمل.
0: شكرا صديقنا عمر على هذه المساهمة القيمة، وتحية طيبة لك، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن الجزائر بو علي مؤمن.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في هذه الحلقة نستحضر ذكرى حدث غير مجرى التاريخ الإنساني، وهو القصف الذري الذي استهدف مدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945.
1: خلفت تلك المأساة أثارا عميقة في نفوس الملايين، وأصبحت المدينتان رمزا عالميا لمعاناة الحرب، وفي نفس الوقت أصبحت المدينتان تمثلان رمزا للأمل في بناء عالم يسوده السلام.
0: فرغم الدمار الهائل الذي شهدته هيروشيما وناغاساكي، فقد نهضت المدينتان من بين الأنقاض لتحمل رسالة إنسانية سامية إلى العالم. ومن بين أهم الوسائل التي ساهمت في إيصال هذه الرسالة كانت الموسيقى، ذلك الفن العالمي القادر على تجاوز الحدود واللغات والثقافات.

0: هذه المقطوعة التي نستمع إليها هي أداتشيو للمؤلف وولفغانغ أماديوس موزارت، وهي من أداء عازف البيانو الكبير بيتر زيركين. عزفها على بيانو أكيكو، وهو بيانو نجا من الدمار جراء القصف الذري على هيروشيما.
1: صنع هذا البيانو في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي، وبعدها تم نقله إلى اليابان ليشهد القصف الذري على هيروشيما في عام 1945، ويطلق عليه اسم بيانو أكيكو لأنه كان يخص كاواموتو أكيكو، وهي فتاة عاشت في هيروشيما وتعرضت للانفجار الناجم عن القنبلة الذرية، وتوفيت متأثرة بجراحها في اليوم التالي عن عمر ناهز 19 عاما.
2: حرم القصف البيانو من أنامل عازفته، وظل مركونا في إحدى زوايا غرف منزل والدي أكيكو لسنوات طوال دون أن يمسه أحد. ويحتوي البيانو على علامات وندوب في جميع أنحاء سطحه، وتعلق شظايا زجاجية على جانبه، وهذه الندوب والخدوش والبقايا الزجاجية كلها تخبرنا عن مدى هول وضخامة الانفجار.
0: وقبل سنوات عملت مجموعة من الأشخاص على ترميم هذا البيانو وإعادة الحياة إليه، وقد استخدم قبل بضع سنوات في عزف المقطوعة التي نستمع إليها خلال فعالية أقيمت في مدينة هيروشيما لأحياء ذكرى مأساة القصف الذري.

0: منحت الموسيقى الناجين وأبناء الأجيال اللاحقة وسيلة للتعبير عن الألم والأمل معا، وساعدت في نقل قصص هيروشيما وناغاساكي إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن تذكر الماضي يجب أن يكون دافعا لبناء مستقبل أكثر أمنا وإنسانية.
1: وعلى مدى العقود التي تلت القصف، لعبت الموسيقى دورا محوريا في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المدينتين لإحياء ذكرى الضحايا وتعزيز ثقافة السلام.
2: فمن حفلات الأوركسترا والجوقات الغنائية إلى المهرجانات الدولية والعروض التذكارية في حدائق السلام في المدينتين، أصبحت الألحان والأغاني لغة مشتركة تدعو إلى الحوار والتفاهم ونبذ العنف.
0: صدرت العديد من الأغاني التي تتحدث عن الحرب والسلام، وحتى الجيل الذي لم يعش الحرب في اليابان يدرك أهوال الحرب وما تسببه من مآس وآلام وندوب تدوم لعقود.
1: لنستمع لأغنية بعنوان سينسو شيراناي كودوموتاتشي، أي أطفال لا يعرفون الحرب، من أداء فريق جيروزو الذي قدم الأغنية لأول مرة قبل أكثر من 50 عاما. وتقول كلمات أول مقطع منها:
2: ولدنا بعد انتهاء الحرب ونشأنا دون أن نعرف الحرب، كبرنا وبدأنا نمشي ونحن نردد أغاني السلام، تذكروا أسماءنا، نحن أطفال لا نعرف الحرب.

0: رغم إجراء العديد من المنظمات تحقيقات منذ القصف الذري، لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير مؤكد، لكن تشير تقديرات مدينة هيروشيما إلى أن حوالي 140 ألف شخص لقوا حتفهم بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول عام 1945 في المدينة جراء القصف الذري.
1: بينما تشير تقديرات مدينة ناغاساكي إلى أن عدد الضحايا فيها تجاوز 70 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام، غير أن هذا العدد استمر في الارتفاع على مر السنوات بسبب الآثار طويلة الأمد للإشعاع، فضلاً عن الوفيات الأخرى المرتبطة بالقصف الذري.
2: الدمار أيضاً طال جميع أنحاء المدينتين، ولكن من رحم المعاناة والمأساة يولد الأمل. ففي مدينة ناغاساكي كانت هناك شجرتا كافور ياباني يعتقد أن عمرهما يزيد عن 500 عام، تقعان على بعد نحو 800 متر من مركز الانفجار الذري.
0: في صباح التاسع من أغسطس آب عام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية فوق مدينة ناغاساكي، وخلال ثوان معدودة تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض، وفقد آلاف الأشخاص حياتهم بسبب الانفجار والحرارة والإشعاع.
1: وتضررت شجرة الكافور بشدة، فتشققت جذوعهما واحترقت أغصانهما بفعل الحرارة والإشعاع، وظن الجميع أنهما لن تصمد طويلا.
2: لكن بعد سنوات قليلة من القصف بدأت براعم خضراء جديدة بالظهور من الجذوع المتفحمة، وعادت الشجرتان إلى الحياة تدريجيا متحديتين الدمار الذي أحاط بهما.
0: أصبحت شجرة الكافور كوسونوكي باليابانية رمزا للأمل لسكان ناغاساكي، ودليلا على أن الحياة قادرة على النهوض حتى بعد أكثر الكوارث قسوة.
1: بعد عقود من المأساة، استلهم الفنان الياباني الشهير فوكوياما ماساهارو وهو من أبناء ناغاساكي قصة هاتين الشجرتين، وكتب أغنية بعنوان كوسونوكي تحمل كلماتها رسالة صمود وقوة، وتدعو الأجيال الجديدة إلى تذكر التاريخ والحفاظ على السلام حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. لنستمع إلى أغنية كوسونوكي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز سليم السراي من العراق، كتب فيها:
1: بردا وسلاما على اليابان جميعا، أتمنى السلامة للجميع في محافظة كوموموتو منطقة كيوشو، أصلي من أجل سلامة الجميع وأتمنى أن يكون الجميع في أمان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز سليم على هذه الكلمات، ودعاؤنا للناس في كوموموتو.

0: الرسالة التالية من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: تعزينا لليابان في ضحايا زلزال منطقة كيوشو، ونتضامن مع أقارب الموتى ومع اليابان عموما في هذه الفاجعة، وحقيقة نرغب وودنا ووددنا لو بيدنا تقديم أي شيء للمساعدة في هذه المحنة. ومع هذا فإننا نتوقع ومتفائلون بأن اليابان حكومة وشعبا ستتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، ونترقب عنكم الأخبار بالتعافي.
2: شكرا صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والكلمات الطيبة، وكلنا أمل بتعافي المناطق المتضررة بسرعة.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس كتب فيها مساهمة بعنوان مستقبل تصنعه الشمس وتزهره الطبيعة، جاء فيها:
1: ازرعوا الألواح الشمسية في كل مكان، فوق أسطح المنازل وعلى المدارس والمستشفيات والمصانع وفي المزارع ومواقف السيارات وحتى في الأراضي غير المستغلة، فكل لوح شمسي يركب اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقلالا في مجال الطاقة، واستثمار حقيقي في حياة أفضل للأجيال القادمة.
2: يتابع صديقنا: إن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يعني إنتاج الكهرباء فحسب، بل يعني أيضا تعزيز الأمن المائي، لأن محطات الضخ والتحلية والري تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، وكلما توفرت كهرباء نظيفة ومستقرة أصبح توفير المياه أكثر سهولة واستدامة.
0: يتابع الصديق عمر: وفي زمن تتزايد فيه المخاوف من تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود والانقطاعات الكهربائية، أصبحت الطاقة الشمسية خياراً استراتيجياً لا مجرد بديل، فهي تقلل من التلوث وتحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفر فرص عمل جديدة، وتخفف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالاً.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ولا يكتمل الحديث عن زراعة الألواح الشمسية وحماية كوكبنا بالطاقة النظيفة وحدها، بل لابد أن يرافقها مشروع واسع لغراسة الأشجار في كل مكان، فالشجرة رئة الأرض، تمنحنا الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، وتلطف حرارة الجو وتحمي التربة وتوفر الظل وتمنح البيئة جمالا وحياة.
2: يختم صديقنا عمر: فلنجعل من أشعة الشمس شريكاً دائماً في حياتنا، ومن غرس الأشجار ثقافة راسخة في مجتمعاتنا، فالشمس هبة من الله، والأرض أمانة بين أيدينا، وأعظم الهدايا هي تلك التي نحسن استثمارها ونحافظ عليها، لنورث الأجيال القادمة وطناً أخضراً وسماءً صافية ومستقبلاً يفيض بالأمل.
0: شكرا صديقنا عمر على هذه المساهمة القيمة، وتحية طيبة لك، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن الجزائر بو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني
0: ومحمد مقبل.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في هذه الحلقة نستحضر ذكرى حدث غير مجرى التاريخ الإنساني، وهو القصف الذري الذي استهدف مدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945.
1: خلفت تلك المأساة أثارا عميقة في نفوس الملايين، وأصبحت المدينتان رمزا عالميا لمعاناة الحرب، وفي نفس الوقت أصبحت المدينتان تمثلان رمزا للأمل في بناء عالم يسوده السلام.
0: فرغم الدمار الهائل الذي شهدته هيروشيما وناغاساكي، فقد نهضت المدينتان من بين الأنقاض لتحمل رسالة إنسانية سامية إلى العالم. ومن بين أهم الوسائل التي ساهمت في إيصال هذه الرسالة كانت الموسيقى، ذلك الفن العالمي القادر على تجاوز الحدود واللغات والثقافات.

0: هذه المقطوعة التي نستمع إليها هي أداتشيو للمؤلف وولفغانغ أماديوس موزارت، وهي من أداء عازف البيانو الكبير بيتر زيركين. عزفها على بيانو أكيكو، وهو بيانو نجا من الدمار جراء القصف الذري على هيروشيما.
1: صنع هذا البيانو في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي، وبعدها تم نقله إلى اليابان ليشهد القصف الذري على هيروشيما في عام 1945، ويطلق عليه اسم بيانو أكيكو لأنه كان يخص كاواموتو أكيكو، وهي فتاة عاشت في هيروشيما وتعرضت للانفجار الناجم عن القنبلة الذرية، وتوفيت متأثرة بجراحها في اليوم التالي عن عمر ناهز 19 عاما.
2: حرم القصف البيانو من أنامل عازفته، وظل مركونا في إحدى زوايا غرف منزل والدي أكيكو لسنوات طوال دون أن يمسه أحد. ويحتوي البيانو على علامات وندوب في جميع أنحاء سطحه، وتعلق شظايا زجاجية على جانبه، وهذه الندوب والخدوش والبقايا الزجاجية كلها تخبرنا عن مدى هول وضخامة الانفجار.
0: وقبل سنوات عملت مجموعة من الأشخاص على ترميم هذا البيانو وإعادة الحياة إليه، وقد استخدم قبل بضع سنوات في عزف المقطوعة التي نستمع إليها خلال فعالية أقيمت في مدينة هيروشيما لأحياء ذكرى مأساة القصف الذري.

0: منحت الموسيقى الناجين وأبناء الأجيال اللاحقة وسيلة للتعبير عن الألم والأمل معا، وساعدت في نقل قصص هيروشيما وناغاساكي إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن تذكر الماضي يجب أن يكون دافعا لبناء مستقبل أكثر أمنا وإنسانية.
1: وعلى مدى العقود التي تلت القصف، لعبت الموسيقى دورا محوريا في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المدينتين لإحياء ذكرى الضحايا وتعزيز ثقافة السلام.
2: فمن حفلات الأوركسترا والجوقات الغنائية إلى المهرجانات الدولية والعروض التذكارية في حدائق السلام في المدينتين، أصبحت الألحان والأغاني لغة مشتركة تدعو إلى الحوار والتفاهم ونبذ العنف.
0: صدرت العديد من الأغاني التي تتحدث عن الحرب والسلام، وحتى الجيل الذي لم يعش الحرب في اليابان يدرك أهوال الحرب وما تسببه من مآس وآلام وندوب تدوم لعقود.
1: لنستمع لأغنية بعنوان سينسو شيراناي كودوموتاتشي، أي أطفال لا يعرفون الحرب، من أداء فريق جيروزو الذي قدم الأغنية لأول مرة قبل أكثر من 50 عاما. وتقول كلمات أول مقطع منها:
2: ولدنا بعد انتهاء الحرب ونشأنا دون أن نعرف الحرب، كبرنا وبدأنا نمشي ونحن نردد أغاني السلام، تذكروا أسماءنا، نحن أطفال لا نعرف الحرب.

0: رغم إجراء العديد من المنظمات تحقيقات منذ القصف الذري، لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير مؤكد، لكن تشير تقديرات مدينة هيروشيما إلى أن حوالي 140 ألف شخص لقوا حتفهم بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول عام 1945 في المدينة جراء القصف الذري.
1: بينما تشير تقديرات مدينة ناغاساكي إلى أن عدد الضحايا فيها تجاوز 70 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام، غير أن هذا العدد استمر في الارتفاع على مر السنوات بسبب الآثار طويلة الأمد للإشعاع، فضلاً عن الوفيات الأخرى المرتبطة بالقصف الذري.
2: الدمار أيضاً طال جميع أنحاء المدينتين، ولكن من رحم المعاناة والمأساة يولد الأمل. ففي مدينة ناغاساكي كانت هناك شجرتا كافور ياباني يعتقد أن عمرهما يزيد عن 500 عام، تقعان على بعد نحو 800 متر من مركز الانفجار الذري.
0: في صباح 9 أغسطس عام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية فوق مدينة ناغاساكي، وخلال ثوان معدودة تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض، وفقد آلاف الأشخاص حياتهم بسبب الانفجار والحرارة والإشعاع.
1: وتضررت شجرة الكافور بشدة، فتشققت جذوعهما واحترقت أغصانهما بفعل الحرارة والإشعاع، وظن الجميع أنهما لن تصمدا طويلا.
2: لكن بعد سنوات قليلة من القصف بدأت براعم خضراء جديدة بالظهور من الجذوع المتفحمة، وعادت الشجرتان إلى الحياة تدريجيا متحديتين الدمار الذي أحاط بهما.
0: أصبحت شجرة الكافور كوسونوكي باليابانية رمزا للأمل لسكان ناغاساكي ودليلا على أن الحياة

0: الحياة قادرة على النهوض حتى بعد أكثر الكوارث قسوة.
1: بعد عقود من المأساة، استلهم الفنان الياباني الشهير فوكوياما ماساهارو وهو من أبناء ناغاساكي قصة هاتين الشجرتين وكتب أغنية بعنوان كوسونوكي، تحمل كلماتها رسالة صمود وقوة وتدعو الأجيال الجديدة إلى تذكر التاريخ والحفاظ على السلام حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. لنستمع إلى أغنية كوسونوكي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز سليم السراي من العراق، كتب فيها:
1: بردا وسلاما على اليابان جميعا، أتمنى السلامة للجميع في محافظة كوموموتو منطقة كيوشو، أصلي من أجل سلامة الجميع وأتمنى أن يكون الجميع في أمان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز سليم على هذه الكلمات، ودعاؤنا للناس في كوموموتو.

0: الرسالة التالية من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: تعزينا لليابان في ضحايا زلزال منطقة كيوشو، ونتضامن مع أقارب الموتى ومع اليابان عموما في هذه الفاجعة. وحقيقة نرغب وودنا ووددنا لو بيدنا تقديم أي شيء للمساعدة في هذه المحنة. ومع هذا فإننا نتوقع ومتفائلون بأن اليابان حكومة وشعبا ستتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، ونترقب عنكم الأخبار بالتعافي.
2: شكرا صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والكلمات الطيبة، وكلنا أمل بتعافي المناطق المتضررة بسرعة.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس كتب فيها مساهمة بعنوان مستقبل تصنعه الشمس وتزهره الطبيعة، جاء فيها:
1: ازرعوا الألواح الشمسية في كل مكان، فوق أسطح المنازل وعلى المدارس والمستشفيات والمصانع وفي المزارع ومواقف السيارات وحتى في الأراضي غير المستغلة، فكل لوح شمسي يركب اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقلالا في مجال الطاقة، واستثمار حقيقي في حياة أفضل للأجيال القادمة.
2: يتابع صديقنا: إن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يعني إنتاج الكهرباء فحسب، بل يعني أيضا تعزيز الأمن المائي، لأن محطات الضخ والتحلية والري تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، وكلما توفرت كهرباء نظيفة ومستقرة أصبح توفير المياه أكثر سهولة واستدامة.
0: يتابع الصديق عمر: وفي زمن تتزايد فيه المخاوف من تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود والانقطاعات الكهربائية، أصبحت الطاقة الشمسية خياراً استراتيجياً لا مجرد بديل، فهي تقلل من التلوث وتحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفر فرص عمل جديدة، وتخفف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالاً.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ولا يكتمل الحديث عن زراعة الألواح الشمسية وحماية كوكبنا بالطاقة النظيفة وحدها، بل لابد أن يرافقها مشروع واسع لغراسة الأشجار في كل مكان، فالشجرة رئة الأرض، تمنحنا الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون وتلطف حرارة الجو وتحمي التربة وتوفر الظل وتمنح البيئة جمالا وحياة.
2: يختم صديقنا عمر: فلنجعل من أشعة الشمس شريكا دائما في حياتنا، ومن غرس الأشجار ثقافة راسخة في مجتمعاتنا، فالشمس هبة من الله والأرض أمانة بين أيدينا، وأعظم الهدايا هي تلك التي نحسن استثمارها ونحافظ عليها، لنورث الأجيال القادمة وطنا أخضرا وسماء صافية ومستقبلا يفيض بالأمل.
0: شكرا صديقنا عمر على هذه المساهمة القيمة، وتحية طيبة لك، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن الجزائر بو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: الإخوة والأصدقاء،
1: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
0: أهلا بكم إلى برنامجكم
1: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
0: هشام الرجبالي،
2: ومحمد مقبل.
1: في هذه الحلقة نستحضر ذكرى حدث غير مجرى التاريخ الإنساني، وهو القصف الذري الذي استهدف مدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين في أغسطس عام 1945.
0: خلفت تلك المأساة أثارا عميقة في نفوس الملايين، وأصبحت المدينتان رمزا عالميا لمعاناة الحرب، وفي نفس الوقت أصبحت المدينتان تمثلان رمزا للأمل في بناء عالم يسوده السلام.
3: فرغم الدمار الهائل الذي شهدته هيروشيما وناغاساكي، فقد نهضت المدينتان من بين الأنقاض لتحمل رسالة إنسانية سامية إلى العالم. ومن بين أهم الوسائل التي ساهمت في إيصال هذه الرسالة كانت الموسيقى، ذلك الفن العالمي القادر على تجاوز الحدود واللغات والثقافات.

0: هذه المقطوعة التي نستمع إليها هي أداتشيو للمؤلف وولفغانغ أماديوس موزارت، وهي من أداء عازف البيانو الكبير بيتر زيركين. عزفها على بيانو أكيكو، وهو بيانو نجا من الدمار جراء القصف الذري على هيروشيما.
1: صنع هذا البيانو في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي، وبعدها تم نقله إلى اليابان ليشهد القصف الذري على هيروشيما في عام 1945، ويطلق عليه اسم بيانو أكيكو لأنه كان يخص كاواموتو أكيكو، وهي فتاة عاشت في هيروشيما وتعرضت للانفجار الناجم عن القنبلة الذرية، وتوفيت متأثرة بجراحها في اليوم التالي عن عمر ناهز 19 عاما.
2: حرم القصف البيانو من أنامل عازفته، وظل مركونا في إحدى زوايا غرف منزل والدي أكيكو لسنوات طوال دون أن يمسه أحد. ويحتوي البيانو على علامات وندوب في جميع أنحاء سطحه، وتعلق شظايا زجاجية على جانبه، وهذه الندوب والخدوش والبقايا الزجاجية كلها تخبرنا عن مدى هول وضخامة الانفجار.
0: وقبل سنوات عملت مجموعة من الأشخاص على ترميم هذا البيانو وإعادة الحياة إليه، وقد استخدم قبل بضع سنوات في عزف المقطوعة التي نستمع إليها خلال فعالية أقيمت في مدينة هيروشيما لأحياء ذكرى مأساة القصف الذري.

0: منحت الموسيقى الناجين وأبناء الأجيال اللاحقة وسيلة للتعبير عن الألم والأمل معا، وساعدت في نقل قصص هيروشيما وناغاساكي إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن تذكر الماضي يجب أن يكون دافعا لبناء مستقبل أكثر أمنا وإنسانية.
1: وعلى مدى العقود التي تلت القصف، لعبت الموسيقى دورا محوريا في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المدينتين لإحياء ذكرى الضحايا وتعزيز ثقافة السلام.
2: فمن حفلات الأوركسترا والجوقات الغنائية إلى المهرجانات الدولية والعروض التذكارية في حدائق السلام في المدينتين، أصبحت الألحان والأغاني لغة مشتركة تدعو إلى الحوار والتفاهم ونبذ العنف.
0: صدرت العديد من الأغاني التي تتحدث عن الحرب والسلام، وحتى الجيل الذي لم يعش الحرب في اليابان يدرك أهوال الحرب وما تسببه من مآس وآلام وندوب تدوم لعقود.
1: لنستمع لأغنية بعنوان سينسو شيراناي كودوموتاتشي، أي أطفال لا يعرفون الحرب، من أداء فريق جيروزو الذي قدم الأغنية لأول مرة قبل أكثر من 50 عاما. وتقول كلمات أول مقطع منها:
2: ولدنا بعد انتهاء الحرب ونشأنا دون أن نعرف الحرب، كبرنا وبدأنا نمشي ونحن نردد أغاني السلام، تذكروا أسماءنا، نحن أطفال لا نعرف الحرب.

0: رغم إجراء العديد من المنظمات تحقيقات منذ القصف الذري، لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير مؤكد، لكن تشير تقديرات مدينة هيروشيما إلى أن حوالي 140 ألف شخص لقوا حتفهم بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول عام 1945 في المدينة جراء القصف الذري.
1: بينما تشير تقديرات مدينة ناغاساكي إلى أن عدد الضحايا فيها تجاوز 70 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام، غير أن هذا العدد استمر في الارتفاع على مر السنوات بسبب الآثار طويلة الأمد للإشعاع، فضلاً عن الوفيات الأخرى المرتبطة بالقصف الذري.
2: الدمار أيضاً طال جميع أنحاء المدينتين، ولكن من رحم المعاناة والمأساة يولد الأمل. ففي مدينة ناغاساكي كانت هناك شجرتا كافور ياباني يعتقد أن عمرهما يزيد عن 500 عام، تقعان على بعد نحو 800 متر من مركز الانفجار الذري.
0: في صباح التاسع من أغسطس آب عام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية فوق مدينة ناغاساكي، وخلال ثوان معدودة تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض، وفقد آلاف الأشخاص حياتهم بسبب الانفجار والحرارة والإشعاع.
1: وتضررت شجرة الكافور بشدة، فتشققت جذوعهما واحترقت أغصانهما بفعل الحرارة والإشعاع، وظن الجميع أنهما لن تصمدا طويلا.
2: لكن بعد سنوات قليلة من القصف بدأت براعم خضراء جديدة بالظهور من الجذوع المتفحمة، وعادت الشجرتان إلى الحياة تدريجيا متحديتين الدمار الذي أحاط بهما.
0: أصبحت شجرة الكافور كوسونوكي باليابانية رمزا للأمل لسكان ناغاساكي، ودليلا على أن الحياة قادرة على النهوض حتى بعد أكثر الكوارث قسوة.
1: بعد عقود من المأساة، استلهم الفنان الياباني الشهير فوكوياما ماساهارو وهو من أبناء ناغاساكي قصة هاتين الشجرتين، وكتب أغنية بعنوان كوسونوكي تحمل كلماتها رسالة صمود وقوة، وتدعو الأجيال الجديدة إلى تذكر التاريخ والحفاظ على السلام حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. لنستمع إلى أغنية كوسونوكي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز سليم السراي من العراق، كتب فيها:
1: بردا وسلاما على اليابان جميعا، أتمنى السلامة للجميع في محافظة كوموموتو منطقة كيوشو، أصلي من أجل سلامة الجميع وأتمنى أن يكون الجميع في أمان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز سليم على هذه الكلمات، ودعاؤنا للناس في كوموموتو.

0: الرسالة التالية من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: تعزينا لليابان في ضحايا زلزال منطقة كيوشو، ونتضامن مع أقارب الموتى ومع اليابان عموما في هذه الفاجعة. وحقيقة نرغب وودنا ووددنا لو بيدنا تقديم أي شيء للمساعدة في هذه المحنة. ومع هذا فإننا نتوقع ومتفائلون بأن اليابان حكومة وشعبا ستتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، ونترقب عنكم الأخبار بالتعافي.
2: شكرا صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والكلمات الطيبة، وكلنا أمل بتعافي المناطق المتضررة بسرعة.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس كتب فيها مساهمة بعنوان مستقبل تصنعه الشمس وتزهره الطبيعة، جاء فيها:
1: ازرعوا الألواح الشمسية في كل مكان، فوق أسطح المنازل وعلى المدارس والمستشفيات والمصانع وفي المزارع ومواقف السيارات وحتى في الأراضي غير المستغلة، فكل لوح شمسي يركب اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقلالا في مجال الطاقة، واستثمار حقيقي في حياة أفضل للأجيال القادمة.

0: يتابع صديقنا إن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يعني إنتاج الكهرباء فحسب، بل يعني أيضاً تعزيز الأمن المائي، لأن محطات الضخ والتحلية والري تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، وكلما توفرت كهرباء نظيفة ومستقرة أصبح توفير المياه أكثر سهولة واستدامة.
1: يتابع الصديق عمر، وفي زمن تتزايد فيه المخاوف من تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود والانقطاعات الكهربائية، أصبحت الطاقة الشمسية خياراً استراتيجياً لا مجرد بديل، فهي تقلل من التلوث وتحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفر فرص عمل جديدة، وتخفف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالاً.
2: يتابع صديقنا في مساهمته: ولا يكتمل الحديث عن زراعة الألواح الشمسية وحماية كوكبنا بالطاقة النظيفة وحدها، بل لابد أن يرافقها مشروع واسع لغراسة الأشجار في كل مكان. فالشجرة رئة الأرض، تمنحنا الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، وتلطف حرارة الجو، وتحمي التربة، وتوفر الظل، وتمنح البيئة جمالا وحياة.
0: يختم صديقنا عمر: فلنجعل من أشعة الشمس شريكاً دائماً في حياتنا، ومن غرس الأشجار ثقافة راسخة في مجتمعاتنا. فالشمس هبة من الله، والأرض أمانة بين أيدينا، وأعظم الهدايا هي تلك التي نحسن استثمارها ونحافظ عليها، لنورث الأجيال القادمة وطناً أخضراً وسماءً صافية ومستقبلاً يفيض بالأمل.
1: شكرا صديقنا عمر على هذه المساهمة القيمة، وتحية طيبة لك، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن الجزائر بو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.